لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لمن